0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الخير الذي ليس لابتدائه أول ولا لانتهاء آخر. أحمده سبحانه وتعالى وهو الملك القادر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول المقابر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذ الله من أفصح القبائل وأحسن العناصر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متنازمين إلى اليوم الآخر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من أطاعه واتقاه. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu adalah merupakan salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan akal yang sangat tinggi nilai harganya bagi umat manusia. Perpaduan antara keduanya

ورزقنا الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل ربي وارحم وأنت

بالله موافق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على

بينهم وانشرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.